0: ليخ ديك اللي ماشي اللي ماشي سيرتي اللي ماشي ديزو السوق شوف داك السمك المول الجمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: تو كي راديو اسكوتشاس جو فيبر راديو فيبر راديو سي فيبر راديو فيبر راديو